0: العذراء: إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول: صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر: الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث إكليل الشوك، ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في أفقي. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة

0: خير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولرويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على 2.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال، الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعرف نسوي مطرح فيها زلمة، هو الاحتلال، ما نعرف نسوي من هون، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة بس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا، حلو عننا ما تروحوا كرتلاكوا.
4: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا بكتاي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
1: متابعة لهموم المواطن،
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقاب يا بلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كواب كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للاحداث المحليه،
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الطباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه قبلاتي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق بدك تدبر يا عم دفع مصفر.
3: متابعه لهموم المواطن،
4: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات،
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
6: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: هديتك وتدخل السحب على الكاش, أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال, كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي, من حقك تشكي. أنت مواطن في هالبلد, لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصوف ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس، يا عم الصوف بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بخلك الاحتلال.

0: يا عمي هو الاحتلال ما نعتني سوى مطرب فيها زلمة هو الاحتلال ما نعتني سوى منهون يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما شرف شرفناكو
1: آخر الأخبار والتطورات
2: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية
0: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: صديقي، إن الله لن يقبل العبادة بإرادتنا الخاصة مهما كنا مخلصين في ذلك. علينا أن نقترب إليه بشروطه هو. تعال بنا نرى ذلك معا عبر تأملاتنا في فقرة جديدة من سفر اللاويين.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل. هذه صديقتكم ميسون فهمي تحييكم وترحب بكم في هذا الجزء من بثنا برنامج كنوز الحكمة. كان العصفور مربوطا بالحبل، ولكنه كان أكثر حرية من عصفور مسجون في القفص. كان الأول يرفرف ويطير إلى أعلى وإلى أسفل، أما الثاني فلا يتحرك. وهكذا يظن الإنسان الذي خلص من نير الخطية وفي نفس الوقت أسير لعادة واحدة، إنه في حرية الروح، فيفتخر بأنه خارج القفص مع أنه مربوط بحبل. إن الشخص الذي كسرت قيوده ما عدا حلقة واحدة تمسكه ما زال سجينا، ولهذا تصبح صلاته العاقلة: يا رب، لا تسمح بأن الخطية تسود علي، وإلا فإن الخطية الواحدة ستقتل روحانية القلب كما تقتل الجسد جرعة واحدة من السم. أو كالمسافر في الصحراء، لا داعي أن تلدغه مجموعة ضخمة من الحيات لتقتله، يكفيه ثعبان واحد. إن الخطية الواحدة كعود الكبريت، تقدر أن تشعل نار الجحيم داخل النفس. ولهذا يجب على كل من استعبده كأس الخمر أو شهوة الجسد أو الجشع أو الطمع أن يسأل نفسه: كيف تحررت وهذه أو بعض هذه عالقة بي؟ أو المتكبرون الذين يحتقرون غيرهم: كيف يكونون أحرارا أمام الله والكبرياء يستعبدهم؟

صديقي، ربما تكون قد عرفت المسيح لسنوات ولكنك ملوث بخطية الكبرياء والحسد والغضب والنجاسة، فإن أعطيتها إلى ذاك الذي حمل خطايا العالم على الصليب فإنه يهمس لك ثانية تلك الكلمات التي دوى بها في سالف من الزمن على الجلجثة: قد أكمل. وعند ذاك يتطهر قلبك كالثلج.

أحيانا ننحرف عن طريق القداسة وخطوة واحدة، وإذا بنا خارج الطريق وفي الظلام، وينجم هذا عن قصور في طاعتنا لله أو عن ضعف لنسمح له أن يعمل عمله فينا. وينتصب إبليس على قارعة الطريق لينادينا، ولكنه لا يقدر أن يلمسنا، ولكننا نستطيع أن نخضع له إذا أردنا. وهذه هي أول خطوة في الخطية، وتجدنا بعد ذلك نصلب رقابنا حتى ضد الله نفسه، وهكذا تتلوث كأسنا ولا تعود تمتلئ وتفيض. وهنا علي أن أزحف ثانية على يدي وركبتي وأعود إلى المسيح ثانية ليطهرني بدمه الثمين. فأرى السيد في انتظاري مستعدا ليملأ كأسي مرة ثانية، وستجده يا أخي بانتظارك مهما كان المكان الذي تركته فيه، وستجد الدم متهيئا لتطهيرك. وهذا هو سر الطريق العظيم، أن تعرف كيف تعالج الخطية متى داهمتك، وأن تأخذ دائما الخطية للصليب وتعترف لله بها وتعتبرها قد زالت بواسطة دم المسيح الثمين.

0: أحلى الأوقات أرجوها لكم مع الأخ سهيل موسى وهذه الدراسة الجديدة في سفر اللاويين.
1: أهلا ومرحبا بكم أحبة مشواري في لقائنا الجديد من كنوز الحكمة. أتطلع أن نقضي معا وقتا هادفا برفقة أحدنا الآخر. انتهينا المرة الماضية من الحديث عن تكريس الكهنة وذلك بختامنا الإصحاح التاسع من سفر اللاويين. بعد ذبيحة الخطية أتت مراسم ذبيحة المحرقة، لأنه من المستحيل أن نفهم كمالات المسيح واستحقاقاته إلا بعد أن تحل مسألة الخطية بطريقة ترضي الله. لا يمكنك أن تعرف المسيح إلا إذا أتيت إليه أولا من أجل خلاصك. في تكريس الكهنة وضع الدم على شحمة الأذن يشير إلى الأذن التي تسمع صوت الله، ووضع الدم على الأرجل يشير إلى السير قدام الله. كل هذا ليعلن أن الشخصية بكاملها يجب أن تقدم للرب. كانوا يأخذون أجزاء من كل ذبائح ويجمعونها ويضعونها بين يدي هارون وبنيه، ثم يرددونها أمام الرب. كان هذا تكريسا كاملا لله على أساس قيمة ذبيحة واحدة، ذبيحة المسيح. نأتي اليوم إلى التأمل في الإصحاح العاشر من اللاويين. لابد وأنك لاحظت مستمعي أن سفر اللاويين لا يحتوي على الكثير من القصص، بل يمتلئ بالإرشادات والمراسم والتعليمات والشرائع. هذا الإصحاح يغير قليلا من سير السفر لأنه يروي لنا حادثة معينة، ولكن للأسف هذه الحادثة عبارة عن مأساة مرعبة. إنها وصمة عار أخرى في تاريخ الإنسان الحافل بالخطية. إنها سجل لتمرد وعصيان ابني هارون بعد يوم التكريس المجيد المسجل في الإصحاح السابق. هذا ما يحدث معنا غالبا، بعد الانتصار تأتي الهزيمة. كانت جراءة نداب وأبيه ابني هارون مرعبة في ضوء التعليم الذي أعطاه الله على جبل سيناء. وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب، كما أن الرب أعطى موسى وصفة البخور قائلا: والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنع لأنفسكم، يكون عندك مقدسا للرب، كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه. يا لفظاعة الإنسان، إنه ليفسد كل شيء يقع في يده. ضعه في أسمى درجات الشرف والمجد تره يهين ذاته، أو سلمه مقاليد أمر تجده يرخي العنان لنفسه، أو سلطه على أي امتياز فإنه يسيء استعماله، بل اغمره بالخيرات والبركات تجد منه إنسانا جحودا كفورا. هذا هو شأن الإنسان، وهذا هو وصف الطبيعة في أحسن حالاتها وأسمى ظروفها. أعلنت قداسة الله في بداية عهد الناموس بهذه الحادثة، وفي العهد الجديد في سفر الأعمال نجد أن قداسة الله قد أعلنت بحادثة موت زوجين قاما بالاختلاس، هما حنانية وسفيرة، وكان الموت هو العقاب الأليم في كلتا الحالتين. الله قدوس وهو يتعامل مع أبنائه على هذا الأساس. تقول رسالة العبرانيين: لأن إلهنا نار آكلة، كما تخبرنا الآية في رسالة كورنثوس الثانية: فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس. وهذا شيء نحتاج أن نتعلمه اليوم. أرجو أن ندرك هذا الأمر جيدا صديقي. يوجد تحذير موجود في رسالة العبرانيين يقول: انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم، لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم على الأرض، فبالأولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. هذه أخطر خطية يمارسها الناس حاليا، أن لا يسمعوا ما يقوله الله في كلمته. نقرأ من الأصحاح العاشر من العدد الأول وحتى الحادي عشر.
0: وأخذ ابن هارون نداب وأبيه كل منهما مجمرته وجعلا فيهما نارا، ووضعا عليها بخورا، وقربا أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب. فقال موسى لهارون: هذا ما تكلم به الرب قائلا: في القريبين مني أتقدس وأمام جميع الشعب أتمجد. فصمت هارون. فدعا موسى ميشائيل وألصافان ابني عزئيل عم هارون وقال لهما: تقدما ارفعا أخويكما من قدام القدس إلى خارج المحلة. فتقدما ورفعاهما في قميصيهما إلى خارج المحلة كما قال موسى. وقال موسى لهارون وأليعازر وإيثمار ابنيه: لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا ويسخط على كل الجماعة، وأما إخوتكم كل بيت إسرائيل فيبكون على الحريق الذي أحرقه الرب، ومن باب خيمة الاجتماع لا تخرجوا لئلا تموتوا، لأن دهن مسحة الرب عليكم. ففعلوا حسب كلام موسى. وكلم الرب هارون قائلا: خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا، فرضا دهريا في أجيالكم، وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر، ولتعليم بني إسرائيل جميع الفرائض التي كلمكم الرب بها بيد موسى.
1: قد تقول أن عقاب الموت مبالغ فيه هنا قياسا بالخطية التي ارتكبت، ولكن لاحظ ماذا يقول الله بالتحديد هنا: لم يأمرهما بها. هذا الذي يكشف عن فظاعة الخطأ. كان عصيانا متعمدا لوصية الله. تعال نرى بالتحديد ما الذي عملاه لينالا عقاب الموت. لماذا ارتكبا خطأ؟ اسمح لي أن أقدم ثلاثة اقتراحات. أولا، لربما لم يشعل المجمرة من الجمر من على المذبح، وهي النار التي نزلت من السماء. هذا ما كان يجب أن يعمل في يوم الكفارة العظيم كما هو موضح في الآية التالية من اللاويين: ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من أمام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا ويدخل بهما إلى داخل الحجاب. هذه هي الطريقة الوحيدة المقبولة، وهم اتبعوا طريقة أخرى مغايرة لطريقة الله. ثانيا، كان توقيتهم مخالفا لتوقيت الله. كانت مراسم اليوم قد انتهت، لذا كان عليهم أن يستشيروا هارون قبل أن يقوموا بفعلتهم. من الواضح أنهم حاولوا تقليد ما عمله الله في الإصحاح السابق، ولكن كان عليهما أن يتمسكا بتوقيت الرب وينتظرا إرشاده. ثالثا، يظن البعض أنهما تجاوزا الحجاب، الأمر الممنوع منعا باتا، كما ورد في الآية التالية من سفر تأملنا: وكلم الرب موسى بعد موت ابني هارون عندما اقتربا أمام الرب ومتا، وقال الرب لموسى: كلم هارون أخاك أن لا يدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب أمام الغطاء الذي على التابوت لئلا يموت، لأني في السحاب أتراءى على الغطاء. يظهر أن هذا المنع نتج عن فعلة نداب وأبيه. كانا قد أخطأا في الطريقة والوقت والمكان. صديقي، إن الله لن يقبل العبادة بإرادتنا الخاصة مهما كنا مخلصين في ذلك. علينا أن نقترب إليه بشروطه هو. ولاحظ هنا أن مركز هذين الرجلين ككهنة لم يوفر لهما أي حصانة. كانت الدينونة من الرب، وهو أمر ليس غريبا الآن في زمن النعمة الحالي، مع أنها قد لا تكون مفاجئة كما حدث هنا. يقول بولس: من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. هذه دينونة في العهد الجديد. ولكن هذا لا يعني أن المؤمن بالمسيح يفقد خلاصه. فناداب وأبيه وحنانية وسفيرة لم يفقدوا خلاصهم، ولا المؤمنون في كنيسة كورنثوس. هذا واضح جدا، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. قد يكون الموت الجسدي أحيانا نوعا من أنواع التأديب لأولاد الله، ولكنهم لا يدانون مع العالم. هذه الأحكام في العهدين القديم والجديد عبارة عن أمثلة للمؤمنين لكي لا يقدموا عبادة غير لائقة يبغضها الله. يجب أن يقترب المؤمن من الله ويعبده بطريقة الله. وتخبرنا رسالة العبرانيين أنه علينا القدوم إلى الله بجرأة، ولكن على أساس دم المسيح. نأتي لأنه يوجد لنا رئيس كهنة في بيت الآب. علينا أن نأتي مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. الله يحدث فرقا، فرقا للتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر. لا تفكر يا صديقي أن الله لا يتحرك بالدينونة اليوم. في يوم من الأيام سيأتي يسوع إلى الأرض ثانية لدينونة العالم الهالك. تنبأ أخنوخ في القديم وقال: هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع، ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها، وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاط فجار. هذا ما قاله يهوذا في رسالته، وبطرس ذكر نفس الشيء: وإن كان البار بالجهد يخلص، فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ لابد وأن الأخبار انتشرت بسرعة، وتجمع الناس ليروا جثتي نداب وأبيه. اقتبس موسى من كلام الرب ليشرح لهم ماذا حصل. وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب. كل الذين في علاقة حميمة وقرب كبير من الرب لديهم نظرة ثاقبة لقداسة الله ومتطلباتها. إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض، لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم، يقول عاموس في نبوته. وهذا ما قاله الرب عن الشعب القديم، وهو ما يفعل لأولاده ليعرف العالم أنه إله قدوس. كان هارون ملتزما الصمت، لم يظهر أي اعتراض على حكم الرب أو أي امتعاض. كان يخضع بقلب منكسر وحزين على ابنيه طاعة لإرادة الرب. وفي الواقع لا يوجد أمامه باب للكلام. لا ريب أنه شعر أن أعمدة بيته قد تزعزعت برعود وبروق غضب الله وقضائه، ولكنه لا يستطيع أمام هول مشهد رهيب إلا أن يصمت ويقف باهتا مذهولا. وضع تقييد على هارون وابنيه الباقيين، ومنعوا من الحداد العلني. وهناك سببان لذلك. الأول مذكور في الآية: لأن دهن مسحة الرب عليكم. لقد أفرزوا ليمثلوا الشعب أمام الله، وكانوا ممثلين للرب أمام الشعب. كان لابد أن يستمروا في وظيفتهم للمحافظة على وسيط بين الله والإنسان، لئلا ينزل غضب الله على الشعب وتأتي دينونة الموت عليهم. السبب الثاني، أعتقد أنهم منعوا من الحزن لكي لا يظهر تضاد مع حكم الله على نداب وأبيه. كانوا في خدمة الله، لذا فلا مكان للتمرد أبدا. نعم، كان واجبا على هارون وإليعازر وإيثمار أن يحافظوا على قداستهم الكهنوتية ويرتفعوا فوق الظروف. ومهما كانت السقطات ونتائجها وقضاء الله عليها، فالذين عليهم دهن المسحة وثياب الكهنوت لا ينبغي أن تلك الأمور تؤثر على مركزهم أو خدمتهم الكهنوتية. ومتى وجدوا أمام مشهد موت فلا يبكون، بل يحنون رؤوسهم أمام الافتقاد الإلهي. وهكذا فإن المؤمن اليوم يجب أن يعيش في وسط لا تؤثر عليه ظروف الحياة ولا مؤثرات الطبيعة، لأن الصلة الكهنوتية التي قربته إلى الله أعطت نفسه الحظوة بمحضر الله، حيث يرى طرقه وعدله في كل معاملاته، فيطأطئ رأسه خشوعا لدى كل حادث، ولو يكون القضاء على أعز عزيز لديه وأقرب ما تعلقت به نفسه وعواطفه. خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا. نستنتج من هذا أن نداب وأبيه كانا تحت تأثير الكحول، وهذا واحد من أقوى الأمثلة على مساوئ الخمور. كان على الكاهن أن يخدم الرب بذهن صاف وعقل صاح، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، تقول رسالة أفسس. على المؤمن أن يأخذ قوته وحماسه من روح الله وليس من المساعدات البشرية. استخدام الخمور يفقد الحواس ويهيج الطبيعة، فلا يعود هناك توازن أو سكون أو رزانة، وبالتالي لا يعود هناك تمييز بين الطاهر والنجس. والقيم الحقيقية تلتوي والأخلاقيات تنهار من جراء الخمر. على الكاهن أن يمتلئ من روح الله وليس من الخمر، لكي يقدر أن يعلم وصايا الله للشعب. وما أكثر الأمور التي تهيج الطبيعة، مثل الغنى والطمع والشهوة وكثير غيرها من أباطيل العالم الذي نعيش فيه، فلا نستطيع أن نمارس خدمتنا الكهنوتية. لقد ارتقى المؤمن فوق مستوى أفراح العالم وأحزانه على السواء، لأن فرح الرب هو قوته.
2: نواصل القراءة الآن من العدد 12 وحتى 20 من الأصحاح العاشر.
0: وقال موسى لهارون وإليعازر وإيثمار ابنيه الباقيين: خذوا التقدمة الباقية من وقائد الرب وكلوها فطيرا بجانب المذبح، لأنها قدس أقداس. كلوها في مكان مقدس، لأنها فريضتك وفريضة بنيك من وقائد الرب، فإنني هكذا أمرت. وأما صدر الترديد وساق الرفيعة فتأكلونهما في مكان طاهر، أنت وبنوك وبناتك معك، لأنهما جعلا فريضتك وفريضة بنيك من ذبائح سلامة بني إسرائيل. ساق الرفيعة وصدر الترديد يأتون بهما مع وقائد الشحم ليرددا ترديدا أمام الرب، فيكونان لك ولبنيك معك فريضة دهرية كما أمر الرب. وأما تيس الخطية فإن موسى طلبه فإذا هو قد احترق، فسخط على إليعازر وإيثمار ابني هارون الباقيين وقال: ما لكما لم تأكلا ذبيحة الخطية في المكان المقدس؟ لأنها قدس أقداس، وقد أعطاكما إياها لتحملا إثم الجماعة تكفيرا عنهم أمام الرب. إنه لم يؤتى بدمها إلى القدس داخلا، أكلا تأكلانها في القدس كما أمرت. فقال هارون لموسى: إنهما اليوم قد قربا ذبيحة خطيتهما ومحرقتهما أمام الرب، وقد أصابني مثل هذه، فلو أكلت ذبيحة الخطية اليوم هل كان يحسن في عيني الرب؟ فلما سمع موسى حسن في عينيه.
1: يعيد موسى الوصايا المختصة بتقدمتي الدقيق والسلامة. كان عليهم أن يأكلوا جزءا من التقدمة في مكان مقدس، أي في الساحة الخارجية بجانب مذبح النحاس. صدر الترديد وساق الرفيعة يجب أن يؤكلا في مكان طاهر، لربما في بيوتهم. ونرى هنا حادثة أخرى لفعل مخالف لإرادة الله، نرى فشلا لابني هارون الباقيين. ولكن هنا تعتبر الخطية إسقاطا، لم تكن عن قصد، لم يأكلا قسمهما من الذبيحة متناسين الأمر، وهكذا يتحمل هارون المسؤولية عن ابنيه. لربما أفقدهما الحادث السابق الشهية، ولكن كان هناك أيضا إحساس بعدم الاستحقاق لاستكمال الخدمة للرب، وموسى قبل العذر. نستشف من حديث هارون هنا أنه حان الوقت لتقاعده. أخي المستمع، هناك خطر جسيم من الاقتراب إلى الله بطريقتنا الخاصة، وأظن أنه لو أراد الرب أن يحكم على المسيحيين اليوم كما فعل مع نداب وأبيه لمات الأغلبية. ولكن الله يتعامل بالرحمة اليوم، معطيا فرصة للتوبة ولمعرفة الحق، وهذا درس

0: ومع أنه لا يصح التفريط في أيهما، ولكن يجب التمييز بينهما.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 أيلول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: المركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على 2.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: خير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: خير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الأوقات، أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلة بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: راديو موال

أو يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك، تعالى بعدنا استحالة.

الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم.

0: بسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: راديو موال.

كيف لك قلب جافي حبك هالم

chérie.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: صديقي، إن الله لن يقبل العبادة بإرادتنا الخاصة مهما كنا مخلصين في ذلك. علينا أن نقترب إليه بشروطه هو. تعال بنا نرى ذلك معا عبر تأملاتنا في فقرة جديدة من سفر اللاويين.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل. هذه صديقتكم ميسون فهمي تحييكم وترحب بكم في هذا الجزء من بثنا برنامج كنوز الحكمة. كان العصفور مربوطا بالحبل، ولكنه كان أكثر حرية من عصفور مسجون في القفص. كان الأول يرفرف ويطير إلى أعلى وإلى أسفل، أما الثاني فلا يتحرك. وهكذا يظن الإنسان الذي خلص من نير الخطية وفي نفس الوقت أسير لعادة واحدة، إنه في حرية الروح، فيفتخر بأنه خارج القفص مع أنه مربوط بحبل. إن الشخص الذي كسرت قيوده ما عدا حلقة واحدة تمسكه ما زال سجينا، ولهذا تصبح صلاته العاقلة: يا رب، لا تسمح بأن الخطية تسود علي، وإلا فإن الخطية الواحدة ستقتل روحانية القلب كما تقتل الجسد جرعة واحدة من السم. أو كالمسافر في الصحراء، لا داعي أن تلدغه مجموعة ضخمة من الحيات لتقتله، يكفيه ثعبان واحد. إن الخطية الواحدة كعود الكبريت، تقدر أن تشعل نار الجحيم داخل النفس. ولهذا يجب على كل من استعبده كأس الخمر أو شهوة الجسد أو الجشع أو الطمع أن يسأل نفسه: كيف تحررت وهذه أو بعض هذه عالقة بي؟ أو المتكبرون الذين يحتقرون غيرهم، كيف يكونون أحرارا أمام الله والكبرياء يستعبدهم؟

صديقي، ربما تكون قد عرفت المسيح لسنوات ولكنك ملوث بخطية الكبرياء والحسد والغضب والنجاسة، فإن أعطيتها إلى ذاك الذي حمل خطايا العالم على الصليب فإنه يهمس لك ثانية تلك الكلمات التي دوى بها في سالف من الزمن على الجلجثة: قد أكمل. وعند ذاك يتطهر قلبك كالثلج.

خطوة في الخطية، وتجدنا بعد ذلك نصلب رقابنا حتى ضد الله نفسه، وهكذا تتلوث كأسنا ولا تعود تمتلئ وتفيض. وهنا علي أن أزحف ثانية على يدي وركبتي وأعود إلى المسيح ثانية ليطهرني بدمه الثمين. فأرى السيد في انتظاري مستعدا ليملأ كأسي مرة ثانية، وستجده يا أخي بانتظارك مهما كان المكان الذي تركته فيه، وستجد الدم متهيئا لتطهيرك. وهذا هو سر الطريق العظيم، أن تعرف كيف تعالج الخطية متى داهمتك، وأن تأخذ دائما الخطية للصليب وتعترف لله بها وتعتبرها قد زالت بواسطة دم المسيح الثمين.

0: أحلى الأوقات أرجوها لكم مع الأخ سهيل موسى وهذه الدراسة الجديدة في سفر اللاويين.
1: أهلا ومرحبا بكم أحبة مشواري في لقائنا الجديد من كنوز الحكمة. أتطلع أن نقضي معا وقتا هادفا برفقة أحدنا الآخر. انتهينا المرة الماضية من الحديث عن تكريس الكهنة، وذلك بختامنا الإصحاح التاسع من سفر اللاويين. بعد ذبيحة الخطية أتت مراسم ذبيحة المحرقة، لأنه من المستحيل أن نفهم كمالات المسيح واستحقاقاته إلا بعد أن تحل مسألة الخطية بطريقة ترضي الله. لا يمكنك أن تعرف المسيح إلا إذا أتيت إليه أولا من أجل خلاصك. في تكريس الكهنة، وضع الدم على شحمة الأذن يشير إلى الأذن التي تسمع صوت الله، ووضع الدم على الأرجل يشير إلى السير قدام الله. كل هذا ليعلن أن الشخصية بكاملها يجب أن تقدم للرب. كانوا يأخذون أجزاء من كل ذبائح ويجمعونها ويضعونها بين يدي هارون وبنيه، ثم يرددونها أمام الرب. كان هذا تكريسا كاملا لله على أساس قيمة ذبيحة واحدة، ذبيحة المسيح. نأتي اليوم إلى التأمل في الإصحاح العاشر من اللاويين. لابد وأنك لاحظت مستمعي أن سفر اللاويين لا يحتوي على الكثير من القصص، بل يمتلئ

0: بالإرشادات والمراسم والتعليمات والشرائع. هذا الإصحاح يغير قليلا من سير السفر لأنه يروي لنا حادثة معينة، ولكن للأسف هذه الحادثة عبارة عن مأساة مرعبة. إنها وصمة عار أخرى في تاريخ الإنسان الحافل بالخطية. إنها سجل لتمرد وعصيان ابني هارون بعد يوم التكريس المجيد المسجل في الإصحاح السابق. هذا ما يحدث معنا غالبا، بعد الانتصار تأتي الهزيمة. كانت جراءة نداب وأبيه ابني هارون مرعبة في ضوء التعليم الذي أعطاه الله على جبل سيناء. وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب، كما أن الرب أعطى موسى وصفة البخور قائلا: والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنع لأنفسكم، يكون عندك مقدسا للرب، كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه. يا لفظاعة الإنسان، إنه ليفسد كل شيء يقع في يده. ضعه في أسمى درجات الشرف والمجد تره يهين ذاته، أو سلمه مقاليد أمر تجده يرخي العنان لنفسه، أو سلطه على أي امتياز فإنه يسيء استعماله، بل اغمره بالخيرات والبركات تجد منه إنسانا جحودا كفورا. هذا هو شأن الإنسان، وهذا هو وصف الطبيعة في أحسن حالاتها وأسمى ظروفها. أعلنت قداسة الله في بداية عهد الناموس بهذه الحادثة، وفي العهد الجديد في سفر الأعمال نجد أن قداسة الله قد أعلنت بحادثة موت زوجين قاما بالاختلاس، هما حنانية وسفيرة، وكان الموت هو العقاب الأليم في كلتا الحالتين. الله قدوس وهو يتعامل مع أبنائه على هذا الأساس. تقول رسالة العبرانيين: لأن إلهنا نار آكلة، كما تخبرنا الآية في رسالة كورنثوس الثانية: فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس. وهذا شيء نحتاج أن نتعلمه اليوم. أرجو أن ندرك هذا الأمر جيدا صديقي. يوجد تحذير موجود في رسالة العبرانيين يقول: انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم، لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم على الأرض، فبالأولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. هذه أخطر خطية يمارسها الناس حاليا، أن لا يسمعوا ما يقوله الله في كلمته. نقرأ من الأصحاح العاشر من العدد الأول وحتى الحادي عشر.
1: وأخذ ابن هارون نداب وأبيه كل منهما مجمرته وجعلا فيهما نارا، ووضعا عليها بخورا، وقربا أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب. فقال موسى لهارون: هذا ما تكلم به الرب قائلا: في القريبين مني أتقدس وأمام جميع الشعب أتمجد. فصمت هارون. فدعا موسى ميشائيل وألصافان ابني عزئيل عم هارون وقال لهما: تقدما ارفعا أخويكما من قدام القدس إلى خارج المحلة. فتقدما ورفعاهما في قميصيهما إلى خارج المحلة كما قال موسى. وقال موسى لهارون وأليعازر وإيثمار ابنيه: لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا، ويسخط على كل الجماعة، وأما إخوتكم كل بيت إسرائيل فيبكون على الحريق الذي أحرقه الرب، ومن باب خيمة الاجتماع لا تخرجوا لئلا تموتوا، لأن دهن مسحة الرب عليكم. ففعلوا حسب كلام موسى. وكلم الرب هارون قائلا: خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا، فرضا دهريا في أجيالكم، وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر، ولتعليم بني إسرائيل جميع الفرائض التي كلمكم الرب بها بيد موسى.
0: قد تقول أن عقاب الموت مبالغ فيه هنا قياسا بالخطية التي ارتكبت، ولكن لاحظ ماذا يقول الله بالتحديد هنا: لم يأمرهما بها. هذا الذي يكشف عن فظاعة الخطأ، كان عصيانا متعمدا لوصية الله. تعال نرى بالتحديد ما الذي عملاه لينالا عقاب الموت. لماذا ارتكب خطأ؟ اسمح لي أن أقدم ثلاثة اقتراحات. أولا، لربما لم يشعل المجمرة من الجمر من على المذبح، وهي النار التي نزلت من السماء. هذا ما كان يجب أن يعمل في يوم الكفارة العظيم، كما هو موضح في الآية التالية من اللاويين: ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من أمام الرب، وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا، ويدخل بهما إلى داخل الحجاب. هذه هي الطريقة الوحيدة المقبولة، وهم اتبعوا طريقة أخرى مغايرة لطريقة الله. ثانيا، كان توقيتهم مخالفا لتوقيت الله. كانت مراسم اليوم قد انتهت، لذا كان عليهم أن يستشيروا هارون قبل أن يقوموا بفعلتهم. من الواضح أنهم حاولوا تقليد ما عمله الله في الإصحاح السابق، ولكن كان عليهما أن يتمسكا بتوقيت الرب وينتظرا إرشاده. ثالثا، يظن البعض أنهما تجاوزا الحجاب، الأمر الممنوع منعا باتا، كما ورد في الآية التالية من سفر تأملنا: وكلم الرب موسى بعد موت ابني هارون عندما اقتربا أمام الرب ومتا، وقال الرب لموسى: كلم هارون أخاك أن لا يدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب أمام الغطاء الذي على التابوت لئلا يموت، لأني في السحاب أتراءى على الغطاء. يظهر أن هذا المنع نتج عن فعلة نداب وأبيه، كانا قد أخطأا في الطريقة والوقت والمكان. صديقي، إن الله لن يقبل العبادة بإرادتنا الخاصة مهما كنا مخلصين في ذلك. علينا أن نقترب إليه بشروطه هو. ولاحظ هنا أن مركز هذين الرجلين ككهنة لم يوفر لهما أي حصانة. كانت الدينونة من الرب، وهو أمر ليس غريبا الآن في زمن النعمة الحالي، مع أنها قد لا تكون مفاجئة كما حدث هنا. يقول بولس: من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. هذه دينونة في العهد الجديد. ولكن هذا لا يعني أن المؤمن بالمسيح يفقد خلاصه. فناداب وأبيه وحنانية وسفيرة لم يفقدوا خلاصهم، ولا المؤمنون في كنيسة كورنثوس. هذا واضح جدا، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. قد يكون الموت الجسدي أحيانا نوعا من أنواع التأديب لأولاد الله، ولكنهم لا يدانون مع العالم. هذه الأحكام في العهدين القديم والجديد عبارة عن أمثلة للمؤمنين لكي لا يقدموا عبادة غير لائقة يبغضها الله. يجب أن يقترب المؤمن من الله ويعبده بطريقة الله. وتخبرنا رسالة العبرانيين أنه علينا القدوم إلى الله بجرأة، ولكن على أساس دم المسيح. نأتي لأنه يوجد لنا رئيس كهنة في بيت الآب. علينا أن نأتي مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. الله يحدث فرقا للتمييز بين المقدس والمحلل، وبين النجس والطاهر. لا تفكر يا صديقي أن الله لا يتحرك بالدينونة اليوم. في يوم من الأيام سيأتي يسوع إلى الأرض ثانية لدينونة العالم الهالك. تنبأ أخنوخ في القديم وقال: هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع، ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها، وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاط فجار. هذا ما قاله يهوذا في رسالته، وبطرس ذكر نفس الشيء: وإن كان البار بالجهد يخلص، فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ لابد وأن الأخبار انتشرت بسرعة، وتجمع الناس ليروا جثتي نداب وأبيه. اقتبس موسى من كلام الرب ليشرح لهم ماذا حصل. وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب. كل الذين في علاقة حميمة وقرب كبير من الرب لديهم نظرة ثاقبة لقداسة الله ومتطلباتها. إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض، لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم، يقول عاموس في نبوته. وهذا ما قاله الرب عن الشعب القديم، وهو ما يفعل لأولاده ليعرف العالم أنه إله قدوس. كان هارون ملتزما الصمت، لم يظهر أي اعتراض على حكم الرب أو أي امتعاض. كان يخضع بقلب منكسر وحزين على ابنيه طاعة لإرادة الرب، وفي الواقع لا يوجد أمامه باب للكلام. لا ريب أنه شعر أن أعمدة بيته قد تزعزعت برعود وبروق غضب الله وقضائه، ولكنه لا يستطيع أمام هول مشهد رهيب إلا أن يصمت ويقف باهتا مذهولا. وضع تقييد على هارون وابنيه الباقيين ومنعوا من الحداد العلني، وهناك سببان لذلك. الأول مذكور في الآية: لأن دهن مسحة الرب عليكم. لقد أفرزوا ليمثلوا الشعب أمام الله، وكانوا ممثلين للرب أمام الشعب. كان لابد أن يستمروا في وظيفتهم للمحافظة على وسيط بين الله والإنسان، لئلا ينزل غضب الله على الشعب وتأتي دينونة الموت عليهم. السبب الثاني، أعتقد أنهم منعوا من الحزن لكي لا يظهر تضاد مع حكم الله على نداب وأبيه. كانوا في خدمة الله، لذا فلا مكان للتمرد أبدا. نعم، كان واجبا على هارون وإليعازر وإيثمار أن يحافظوا على قداستهم الكهنوتية ويرتفعوا فوق الظروف، ومهما كانت السقطات ونتائجها وقضاء الله عليها، فالذين عليهم دهن المسحة وثياب الكهنوت لا ينبغي أن تلك الأمور تؤثر على مركزهم أو خدمتهم الكهنوتية. ومتى وجدوا أمام مشهد موت فلا يبكون، بل يحنون رؤوسهم أمام الافتقاد الإلهي. وهكذا فإن المؤمن اليوم يجب أن يعيش في وسط لا تؤثر عليه ظروف الحياة ولا مؤثرات الطبيعة، لأن الصلة الكهنوتية التي قربته إلى الله أعطت نفسه الحظوة بمحضر الله، حيث يرى طرقه وعدله في كل معاملاته، فيطأطئ رأسه خشوعا لدى كل حادث، ولو يكون القضاء على أعز عزيز لديه وأقرب ما تعلقت به نفسه وعواطفه. خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا. نستنتج من هذا أن نداب وأبيه كانا تحت تأثير الكحول، وهذا واحد من أقوى الأمثلة على مساوئ الخمور. كان على الكاهن أن يخدم الرب بذهن صاف وعقل صاح، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، تقول رسالة أفسس. على المؤمن أن يأخذ قوته وحماسه من روح الله وليس من المساعدات البشرية. استخدام الخمور يفقد الحواس ويهيج الطبيعة، فلا يعود هناك توازن أو سكون أو رزانة، وبالتالي لا يعود هناك تمييز بين الطاهر والنجس. والقيم الحقيقية تلتوي، والأخلاقيات تنهار من جراء الخمر. على الكاهن أن يمتلئ من روح الله وليس من الخمر، لكي يقدر أن يعلم وصايا الله للشعب. وما أكثر الأمور التي تهيج الطبيعة، مثل الغنى والطمع والشهوة وكثير غيرها من أباطيل العالم الذي نعيش فيه، فلا نستطيع أن نمارس خدمتنا الكهنوتية. لقد ارتقى المؤمن فوق مستوى أفراح العالم وأحزانه على السواء، لأن فرح الرب هو قوته. نواصل القراءة الآن من العدد 12 وحتى 20 من الأصحاح العاشر.
1: وقال موسى لهارون وإليعازر وإيثمار ابنيه الباقيين: خذوا التقدمة الباقية من وقائد الرب وكلوها فطيرا بجانب المذبح، لأنها قدس أقداس. كلوها في مكان مقدس، لأنها فريضتك وفريضة بنيك من وقائد الرب، فإنني هكذا أمرت. وأما صدر الترديد وساق الرفيعة فتأكلونهما في مكان طاهر أنت وبنوك وبناتك معك، لأنهما جعلا فريضتك وفريضة بنيك من ذبائح سلامة بني إسرائيل. ساق الرفيعة وصدر الترديد يأتون بهما مع وقائد الشحم ليرددا ترديدا أمام الرب، فيكونان لك ولبنيك معك فريضة دهرية كما أمر الرب. وأما تيس الخطية فإن موسى طلبه فإذا هو قد احترق، فسخط على أليعازر وإيثمار ابني هارون الباقيين وقال: ما لكما لم تأكلا ذبيحة الخطية في المكان المقدس؟ لأنها قدس أقداس، وقد أعطاكما إياها لتحملا إثم الجماعة تكفيرا عنهم أمام الرب. إنه لم يؤتى بدمها إلى القدس داخلا أكلا تأكلانها في القدس كما أمرت. فقال هارون لموسى: إنهما اليوم قد قربا ذبيحة خطيتهما ومحرقتهما أمام الرب، وقد أصابني مثل هذه، فلو أكلت ذبيحة الخطية اليوم هل كان يحسن في عيني الرب؟ فلما سمع موسى حسن في عينيه.
0: يعيد موسى الوصايا المختصة بتقديمتي الدقيق والسلامة. كان عليهم أن يأكلوا جزءا من التقدمة في مكان مقدس، أي في الساحة الخارجية بجانب مذبح النحاس. صدر الترديد وساق الرفيعة يجب أن يؤكلا في مكان طاهر، لربما في بيوتهم. ونرى هنا حادثة أخرى لفعل مخالف لإرادة الله، نرى فشلا لابني هارون الباقيين. ولكن هنا تعتبر الخطية إسقاطا، لم تكن عن قصد، لم يأكلا قسمهما من الذبيحة متناسين الأمر، وهكذا يتحمل هارون المسؤولية عن ابنيه. لربما أفقدهما الحادث السابق الشهية، ولكن كان هناك أيضا إحساس بعدم الاستحقاق لاستكمال الخدمة للرب، وموسى قبل العذر. نستشف من حديث هارون هنا أنه حان الوقت لتقاعده. أخي المستمع، هناك خطر جسيم من الاقتراب إلى الله بطريقتنا الخاصة، وأظن أنه لو أراد الرب أن يحكم على المسيحيين اليوم كما فعل مع نداب وأبيه لمات الأغلبية. ولكن الله يتعامل بالرحمة اليوم، معطيا فرصة للتوبة ولمعرفة الحق، وهذا درس كبير لنا. لقد قضى الله على الابنين الأولين واحتمل ضعف الآخرين، لأنه لا يقدر أن يتساهل مع النار الغريبة التي تعد عصيانا لأوامر الله الصريحة. وشتان بين المجاهرة برفض كلام الله وبين العجز عن بلوغ سمو الامتيازات الموهوبة لنا منه تعالى. فالأمر الأول إهانة لله، والثاني خسارة لنفوسنا. ومع أنه لا يصح التفريط في أيهما، ولكن يجب التمييز بينهما.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.